نعمتي يا سما خيولي التي سما خيولي خمني أنعمت عليكم خيولنا لنكم وأني تمن يلا فضلتكم ما لن تن على العالمين تكون من نفي خيول جوجو يلا دبي فضل بنو إسرائيل بري بري بري باي بنو إسرائيل أمو نيونغور أمو نيونغور أمو نيودينة أمو نيجم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا نين رجل يوما بس بوحمنا سدكي لا تجزي نفس بن بكن بجرين عن نفس تي بن شيء اندرا بن بكن بجرين مرن تدرا ولا يقبل منها عدل كان دو نانغو تي موم نجوك نجوك مانام دو ام لاي جوخه نده ني بالا ولا تنفعها شفاعه انترفاسيون دوكو جيرين دارا ولا هم ينصرون تي كان دو لن ديبلي لا رك خا بغي نون اورغانيزي في بن افير مو ام باس مان nga am ñenti sens pour duk fep ñu organiser lu am bié mën nga am ñenti sens pour duk mu ñenti sens yi bel bi moy gaay koy organiser mën nañu nek sa way na dikal ñu na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu duk suñu way la quoi nga duk yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na duk nga gaay na du duk ara ne wa ko tan sa wal dañu wa du duk de bo bëgge mu duk dalal ko bi nga dal ni yalla mako pos dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu duk yalla neena lool amul alakhir bu ñettel bi man na ñew ci bunti bi bëgge duk gisul kit ki def yef yi mo taxaw ne wol len ma bacc mi na bacc wuy bacc dal ñew ci bunti bi dal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu duk yaa neena bu am yawna xiyam def ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi bunti ya yaa neena bu am yawna xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag bi fi yor sa billet buñu agi nga talal ko malaka mi rek duggu motax porte bi fune ñaar malaka yi fa nek moy munkar ak nakir